ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎም ዕለት 14/2/2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ጳጳሳዊ ተቋም ታሪካዊ ስነ ፍልጠት 3 ሓደስቲ ኣባላት ከም ዝሰመዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዕለት 27 መስከረም ዝዝከር መበል 112 ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምክትል ዋና ሰናዳ ዜና ቫቲካን ማሲሚልያኖ ሚኒኬቲ ኣብ ኮሎምቢያ ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ንሓንቲ ዓደም መድሓን ምዝቕየር ሕግታት ምንጻል ጥንስን ሓቂና ምርጫን እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ብምንጽጻር ዘቕርቦ ኣስተንትን ዋጋ ህይወት ወዲ ሰብ ዋሶ ወቕት ቡድሓውያን ኣብ ዝተሓሰት ሚያንማር ንዝርከቡ ክርስትያን ቡድሓውያንን ናይ ዘተነ ርህራይን ዕርቅን ዝወስድ ናይ ሓባር መገዲ ከቕርብ ከም ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ዘገልግሉ ዞባዊ ሓላፍ ማሕበር ኢየሱሳውያን ንሊካስ ኣገልግሎት ዜና ዝሃበዎ መግለጺ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ሰበካ ብሮም ጳጳስ ቅድሚኦም ናይታ ሰበካ ጳጳስ ዝነበሩ ብፆታዊ ገበነት ሓታት ተባሂሎም ድሕሪ ዝተመሓላለፈ ፍርዲ ዘውፅዎ ውስነታዊ መልእኽቲ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዚምባብዌ ኣብ ቀላይ ካሪባ ዘጋጠመ ሓደጋ ጀልባ ምክንያት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ንቐድም ሰላምታ ናይ ብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ጳጳሳዊ ተቋም ታሪካዊ ስነ ፍልጠት 3 ሓደስቲ ኣባላት ከም ዝሰመዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ዕለት 13/2 ኣብ ጳጳሳዊ ሽማግለ ታሪካዊ ስነ ፍልጠት 3 ሓደስቲ ኣባላት ከም ዝሰመዩን ፀሓፊ ታሪክ ኡምበርቶ ሎንጎ ዋና ሓላፊ ትካል ታሪካዊ ማእከላይ ዘመን ኢጣልያ ኣብ ሮማ ፍራንቸስኮ ቼዛሪዮ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኦርስተር ናይ መንበረ ጥበብ ኣሳምሽን ነበር ኣቦ መንበር ከምኡውን ኣና ባራንስካ ተሓጋጋዚት መንበር ኣብ ክፍሊ መፅናዕቲ ሰብኣዊ ስነ ፍልጠት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ሉብሊን ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ ጳጳሳዊ ናይ ታሪክ ስነ ፍልጠት ተቋም ተባሂሉ ዝፅዋዐ ኣብ 1954 ዓመተ ምሕረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 14 ዘቐመዎ ኮይኑ ቅድም ክብል ዕለት 18/1883 ብዙሕ ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ዝብል ኣርእስቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 13 ካርዲናላዊ ሽማግለ ጉዳያት መፅናዕቲ ታሪክ ብዝብል ስያመ ዝተበገሰ ተቋም ምዃኑ ዘዘኻኸረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ስራሕ እቲ ሎሚ ጳጳሳዊ ሽማግለ ተቋም ታሪካዊ ስነ ፍልጠት ተባሂሉ ዝፅውዐ ኣብያተ መዝገብ ቅርስታት ቤተ ክርስትያን ብፍላይ ድማ ኣብ ኣብያተ መዝገብ ቫቲካን ቀጻሊ ትኩረት ዝህብ ኮይኑ ሊቃውንቲ ነቲ ኣብ ቅዱስቲ መንበር ዘሎ እኩብ መዛግብቲ ብቐረባን ብዕምቀትን ከፅንዕዎን ክምርምርዎን ክኽእሉ መታ ብዝተቃለ መጠን ክረኽብዎን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብርክት ዝበሉ ፃውዒታት ከም ዘቕረቡን ቤተ ክርስትያን እውን ንዚ ፃውዒት እዚ ግቡእ መልሲ ከም ዝሃበትሉ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ጳጳሳዊ ሽማግለ ናይ ታሪክ ስነ ፍልጠት ብኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ማሬክ እንግሎት ዝምራሕ ኮይኑ ፒየር ኣንቶኒዮ ፒያቲ ዋና ፀሓፊ ምዃኖም ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ካብዞም ህፃናት ንሓደ ካብ ዝብል መርሕ ቃል መበል 112 ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዕለት 27 መስከረም ዝኽበር ኣብ ዘመሓላለፎም መልእኽቲ ኣውያት ተመዛበልትን ሕልና ኩሉ ፃውዒት ምዃኑ የጉልሑ። ኣብቲ ዕለት 14/2 ቅድሚ ፍርቅ መዓልቲ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ወግዓዊ ዝገበሮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብቲ ቤተ ክርስትያን ዕለት 27 መስከረም እተብዕሎ መበል 112 ዓለማዊ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣውያት ተመዛበልቲ ህፃናት ሎሚ ናብ እግዚኣብሄር ይድይብ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ከም ዘጉልሑን ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ካብዞም ህፃናት ንሓደ እኳ ዝብል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝተወስደ ቃል ቁም ሓሳብ ዝገበረ ኮይኑ ቅዱስነቶም ካብዞም ህፃናት ንሓደ እኳ ዝብል ኣርእስቲ ኣቃልቦና ናብቶም ብቐጥታ ብተመክሮ ስደትን ምምዝባልን ዝትንከፉ ትሕቲ ዕድመ ናብቲ ንዓኦም ዝግብኦም ሓልዮት ከምኡ እውን ናብቲ ጎይታ
حدا كم زع مسألة ولاد بس ما يقبلن عيق بلني زبل مبزعة زي سحب مقانو بمن نتسهر يبرهو قدوس أبونا أبوش تعلمهم من قصة قاسات السدات تحت عدم قرع زيادة قالعة قجلة مقانو بمزق غار سقاي سدتنا تتحس عنات مسمك عز كم زي ودع تعزيبهم أزيومنا عشت قلعو ولدهم أحوات أحاتن فتوبتو من زي سعانون زي نقر تكبرات عمد زراعين كالغوت ننويح وان كاب صدر أمي تفليم زي سعانحو كما أون تحت عدم قلعو ولا أون سولدهم بحبار نتي قعزون تقبرو نتنكرن زحزنن كنا تتتق على عن زكيرهم أبمور داتا بسنكي مملاس كاب ولدهم زي تفليو سبات زحزن كنا تتكن رسعو أين خلن إنا انكبلو أسميرهم أب مسمرات سدات زقات أما بزح موت زي حقا مسققارن مزمزان تحت عدم قلعو نابعد كاو قجت ممل معل تقطاو عمت قدو دمر عاكم أون أب قعزهم زقات مم واي زرئيوه قفعي مخنيات قواهي اوم يقلتو كبرتوم بمعليه زيبلو مقادير قاتس قالو انتخونيقن اب مونغو بزوحت المات بغالو وغن كيحالفو زي مرتو اب كندوو دمما متحققات زقربو بزوحاتو الكسباتن ابايتو الصدران برقساو تكالاتن بتكريستيانو محبر سباتن مسقاناو مقربو مقدمي ازحزن كون النتزي رسالي كان باباسات حاساباتو منابتي نحلنانا بعمقو تزفتاتن كالات يسوس اقنعوم حدك مزع مسألة قلعة بس ما يزقبل نعي قبل أن انقبلوا أستبهيلهم نعي قصرن أهزاوي تابتاب نحطو كم زيكونا دماء أنا تسيرهم وانجل نخينا السحبي عدمنا ولا حدا نفس وكف قلعة نفس وكف ودسب درت ألبو كبري يونن كم زبلو زينا فاتيكان يملاخت أبك أدمي نفس وكف سدتنا قلعة نغيتاخ نقبلون تنرخبون سلا النغائل سبعة ونتن أمنتن زمارو تكبرات خنقبر تصوعنا ألونا أنقبلو أسميرهم اتزحزنقن سدتنا تهزعانات بقليلو شلالي بحالو مغنياتو ككلاخل اللومن كحلوة من الزغئلو عبيتي سلا زيب اللوم انقبلو قوهي أوم قليت أوم بز مغنيات دماء نقحرمو زغددوم تنقطعتن مقلاي أبي مبوك الهاقراتم تلقام اتاوية دلي بتمساسال دماء أبتن متحالالفن معلبن حقرات حلوان أكبابلان محابية دلي انقبلو بأتنعوت يقلتو أويات تمزابل تهزانات لومينب أملاخ يدي يبقالو لك عكمتي أبي مصحاف زيزعاد زتسامع أويات بيلوم زي قدسو كويناك نتنح عينخ إلن إنا كمز عينت سقاي أون كن اللمامدو عينخ إلن إنا أبوالكاوي هوتنا نتي نسب أو نتسب بقطتا زي ملكات نسب ناب قصر زورد هزاو تسب تسب ساقيرنا نتاريخون فرحاتون حلمتاتون بعمقاتنا مسمع عانتنان لبنان كنكفت اللونا قدمي سدتنا ناي مخان كنتات أب قمت مقتاو ون انتخونا كبر نفسوا كف حزان أفلت أما حابن مسرتاو مسالاتو محلاون مالت مسال هوت تمهرتن ملو أكلا أمراوي منفساوي قبرة قباون محبراون معبالة كوالز قبرة درجة من نبابرون محلاو عدما أيو أنكبلو يتحساسبو أبيوت بيتا كريستيان مقبال كاب راكيق آمر نابروغو قسنة كنك جيرو تصوعينا اللونا نزع مامز نفلي وهبت زتعدلا تقوامات وي محبرات تراي كنوكل عينخ إلن إناك عدما إتي أبي معطاوي هبت زقات منا جبوت وجهتات ملو محبر سب كريستيان نزوم هزقانات كمناي كزع رئيسو الله ديك وقصرو من مس جبوت تاريخ نفسو كفم كوافرن تصوعو اللو محبر سبات كريستيان نمودت سدتناتاتن تمزابلتن نمدنفاعن كملو عبالات أقلسيا وصدرابيت واقع كهبون كالتبابعو يقبع بيلوم كابزوم هزعانات حادة تراي وننتوخونة أبوشت أدماس نايتن زدفل علي حيمانوتات تقالع النت مرسيات حيمانوتاوي دب كمزي فلتن أبحباراو السبعون منفساون حلافنت كمزو وحاهدن يزخاخرن أنكبلو أستبهيلوم إزينة أمانتي كمني قد زق رأسهم دارت سقراو النت سمعت وزيهم مربابات حلوة أبا مشفان زي تحبابرولو جبوت أبا مانقو حيمانوتات زي برزاتة لمع مريتة كم زخوون أسميرهم محبرة سبات منات نفسوها كفو ودن نفسوها كفو قوالن أبني قد زق رأسو بحلهم من الناتو زي خبرلون واقاز وحابلون بوتاتات كفاترو يصوعو بزد مع آخرتن تأنفينانتن كسعبو كاب زقلو حدقة نكلا خلالهم انكبلو يقلحو قدسنتهم أصعبهم كابزهم هزعانات حدت رايقون انتوخونة أبا تحو
تحستو برقساوت الكالات نتي متكال زبالة الربحان نايته هزقان داقماي كان الرقاقات يسوو عنا ننفس وكف نتسل هزقان المنقصين حالوان كبرن قدام نتكهبا قدنا تزلوون منقستاون والقعون نتكالات النحاسبو زدما وزيداو حقاوي مسارحتات حالوان مقبال مدنفع مترنافس درابيت كموؤون بسانك مفلايز متسسم بعد مكلا خالي يد اللي بيلوم هزوط ناي الرقا ايالوتي يد اللي تخرات ناي كتعكا بترا محدرا سدت ناب ملوؤون قلتوفن حلوة سبع مسالات كساقاقر اللو نهزي سدرو سبع حلوة تقبالنا تنحكينا عدلات وهداتنا كرقاقت زخيل استوعدده دقافن ادماع الملاش كقبال اللو سدتنا تاتن تمزابلتن حسقانات نابناي عدتات حلوة نايدا مسي قدوس يوسفن حسقان يسوسن بموقعن تشكان ناي هيرودوس عامتن ناي سدت معاد اب مصر زقاتما قدوس دنقل مريم اما عقيبهم نصادما سقوم تتاتهم السنية محبر سباتنا هيوانن تأمانن نتنزلوو من ملكتات وانجيل كوخون تحقزهم انكبلو ما اغتم يزازمو زي زينا فاتيكان ايو مقتلوا الناسنا را زينا فاتيكان ماسيميليانو مينيكيتي ابي كولومبيا ابي تحت فرسلاس نحانت ادم مدحان مزقير حقتات من اتصال تنسن حقنا من رجع انتاي ايو زبال حطان بيا من اتصار واقع هيوت ودسا بيستنتن دارقا نابي كل زبال تصح نحاقي تباقي حادن زغلوحو تسفع زهب مسلطاتن زانتاتاتن اللو كمتي كابي كولومبيا دحري زقات امرو رمريت بتخطات الزم مفراس بسانكي اتيشو عتنت بربعة الرختر زعاقن ورقدا ماريت ابي كبابي سيوداد كابري كالي زركب بعال حموشت درب هنصا ابي تحت فرسراس حانتي عدن حدش تولد ودا بناي جزء رسا أكلات كتكلا عقل زر مسلي أب محبرة ومراخ بتاتن فنو حبرتان زي تزرقها رعدي نعيتي عنوات اتهم مرادي اتزهبو سبعت مسكزيان نتاقوايو أب فرس راس دعاتعون أب تحت فرس راس زترافون بهواتن مدلعي أب زدخ ملؤوان زاد حانوان أدن ولادن حجد ما كبحدقة وزيئن زر مسلي زتنكف ايو اتهم مسلي أب كل معات نمدحان نمحلعي نخلط حلفنات كوسد ننبسو نمرحان زعلم ملو حون نتاوي دقافو محبار سبزار ايو كنليس اقاتات سحطت اون يخون فللي يبلون اتعلامة والحادة رايخون هيوات مدحان ايو اب حبرات من قصدات امريكا ماساتشوس 4300 كيلومتر ريحو اب زركة بقزعات اتتر ايد فتسم زتفالية ناي مختام تقبار ايو اب زقو داي زدما اب محسنا دي زلو هيوات هزعان بتمساسال مغادي ايرا اي قال نجار يسعر أبزي تبتصحنت حموماتك نكن قدامنا تزهب حقي تفريمو قالو إذا حقزي بزعب عمان سألت نسوز ملكات كوينو كساب مبال أسران أربعة نسامون زبل قدب ولنتا من سألت نسوز فقدن نميعو فردن حاكم وسانن زيادة بوتا زهب إيو حاليو تزبل قال أبزي حقزي قالو إذا قن مسموت تمسا سالة ترقم زلوو كوينو يركب حجي أبحورات من قصدات أمريكا أسرت قزعات أب من تسألت أنسي حافش عقدة زي هبا أب زوكو دايزي اتزحزن هيوات أيقونة تعواتيت أب من العالم درجة بدرجة أب سقطة بوليتيكا وكان عنا بزبل مسمس وي دمت مركب بترح بزبل مرجة سنة حسابة ومقتامن تقاومون نفاسات موت أنصار سبي زرقاحة اللون عبنات لوم عمد تراي لسنبرك أب قواما من تسألت أنسي مرجة نتسنت بزبل مقلسي أكاتي تاتو تركب دعري فرنسا اب مسرتهون اي وسان السند بقلت زان بارت كالايتي حاجر اباي بريطانيا دما كاب معك اف قصص الوصع اي مزفت سامقون كاب قبان ناسا غيراتو تركب دارقا اب اقلن حاجرات عالمنا اب محسان والان استيت زركب هسان كقتل زفكر حقتات زيز ادق اون انتخونة نزق قتلتنا من كل خالز علامة عن قاتس اللو معلت بحاجز حاليوت كربات داقف زفت سام زوم دين نقاقتات زي أتم قن بحق دارقا أبو كلو وي أبو مبزعتي قدات زي تتأكبرو كوينوم يركب مخنياتو أزيوز أور سلا زخونة بزعبا مرجعتات ديك نستيو بزعبا كنكنت عنا نزارب قناقن زخونة حق إنا مرجع فتسيمو أيك أربن إي مخنياتو تيزق ألا لازم السلمة قدي يقرب ظلمة أبو كونن نتكرر أنكالوغن كم تزبحلوك الليل أيكونن
እቲ እማመ ብቁልጡ ፍጣል ካብ ምእታው ነቲ ፀገም ንምውጋድ ዓይኒ መዓማት ካብ ዝፅነሰላ ህሞት ጀሚሩ ነቲ ሰብ ዝቀርፅ ደው ዘይብል መስርሕ ከመይ ከም ዝጅምር ዘርኢ ነፍሲ ወከፍ ስነ ፍልጠታዊ ረኽባት ምቕሓድ እዩ ብግልፂ ኣይትበሎ እምበር ምቕታል ዝፈቅድ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ ኣብ ክንድኡን ሓንቲ ጓል ኣነስተይቲ ሓቂና ምርጫ ማለት ኩዕዞ ዝሓትትን ስነ ኣእምራዊ ቁጠባውን መንፈሳውን ደገፍ ምቕራብ ማለት እዩ እዚ ግን ብመንፅር ቁጠባን ፀጋታትን ዝለዓለ ወፃእታት ኣለዉ ስለዚ ስቕ ምባል ይምረፅ ሓንቲ ሃገር ንዜጋታታ ክትከናኸን ሰላም ማዕርነት ሓሳብከ ናይ ምግላፅ ነፅነት ከተውሕስ ህወት ክትሕሉ እንኮላ ኩሉ ኣርሒቓ ምርኣይን ስፍሓት ረኣይን እያ እተቐርብ ዜጋታት ነቲ ካልእ ከለልይዎ ክሕግዝዎ ክድግፍዎ ከሰኒዎን ከፍቅርዎን ኣብ ህሉ እዋን ሱር መፅኣይ ክነብሩ ዝኽእሉ ሕብረተሰብ ክሃንፁ እንከለዉ ምንፃል ጥንስም በዓል ቅኑዑን ጌጋን ኣንጻር ህወትን ንዕኡ ዝድግፍን ምርግጋፅ ወይ ምዝባዕ ይኸውን እቲ ምዝባዕ ኣብ ክንድነቶም ኣብ ፅንቁር ኩነታት ዝረኽብዎምን መውፅእ ክረኽቡ ዘይክእሉን ምሕቋፍን ቀረባ ምዃንን ስቓይን ፀገምን ቃንዛን ክትሕብሕብ ክትሓብእ ኣብ ምድላይ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዩ ሰብኣውነት ዝዕቀን ዘይቀትል ግን ከዓ ዘፍቅርን ሓላፍነት ዝወስድን ሰብኣውነት ህወት ንምድሓንን እዙይ ምዝኸውን ሙሉእ ብምሉእ ክሕጎስን ብተኣፋፍነት ክሓልፍ ፍቓደይና ዝኾነ ዋሶ ቅዱስ ወቅቲ ቡድሃውያን ብግጭት ኣብ ዝተሃሰየት ሚያንማር ንዝርከቡ ክርስትያንን ቡድሃውያንን ናብ ዘተን ርህራህን ዕርቅን ዝወስድ ናይ ሓባር መገዲ ከቅርብ ከም ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዞባዊ ሓላፊ ማሕበር ኢየሱሳውያን ይሕብሩ ኣባ ግሬሽ ሳንቲያጎ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ሚያንማር ቅጻል ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ሰብኣዊ ብድሆታትን ኣብ ዘጋጥማ ዘሎ እዋን ዋሶ ናይ ቡድሃውያን ቅዱስ ወቅቲ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ንዝግበር ርክብን ሓባራዊ ህንፀት ሰላምን ትርጉም ዘለዎ ድልድል ዘቐርብ ምዃኑ የኩልሑ ኣብ ሚያንማር ዝርከቡ ኢየሱሳውያንን ዓለማውያን ተሓባበርቶምን ኣብ ርሑ ነሓሰ ኣቃልቦኦም ናብ ናይ ቡድሃውያን ቅዱስ ወቅቲ ዋሶ የቕንዑ እዚ ወቅቲ እውን ብርቱዕ ዝናብ መንሱ ዝረኣየሉን ኣብ መላእ ሃገር ዝለዓለ ንጥፈታት ሕርሻን ዝካየደሉ እዩ ሚያንማር ብበዝሒ ቴራዳቫ ቡድሃውያን ዝነብሩሉ ሃገር እያ ኣስታት 87 ሚእታዊት ካብ ህዝባ ድማ ናይ ዘእምነት ሰዕቢ ክኸውን እንከሎ ቅዱስ ወቅቲ ዋሶ ድማ ኣብ ርሑ ነሓሰ ዝወደቐ ኮይኑ እዚ ንሰለስተ ወርሒ ዝፀንሕ ናይ ቡድሃውያን ፆም ከምኡውን ወቅቲ ዝናም እዩ ኣብቲ ቅዱስ ዘመን መነኮሳት ኣብ ውሽጢ ገዳማቶም ፅዑቕ ፀሎትን መፅናዕቲ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ሃይማኖትን ኣስተንትኖን ይገብሩ ንዓለማውያን ቡድሃውያን ወቅቲ ዋሶ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ዘዕምቕሉን ፅኑዕ ግብረ ገባዊ ትእዛዛት ዝለማ ማመዱሉን ማሕበረሰባት ገዳማውያን ክዳውንቲ መግቢ ሽምዓን ኣገዳሲ ቀረብን ብምቕራብ ግብረ ሰናይ ዘርእዩሉ እዋን እዩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ሚያንማር ኣብ መንጎ መነኮሳትን መነኮሳንን ዓለማውያንን ቡድሃውያን ከምዚ ዝኣመሰለ ህያው ናይ እምነት ልምድ ምርኣይ ኣዝዩ እዩ ዝተንከፈኒ እንክብሉ ኣባ ሳንቲያጎ ዋሶ ኣብ ክርስትያናዊ ሊጡርግያ መርሓ ዕለት ዘየለ እኳ እንተኾነ ቀንዲ መንፈሳዊ ክብርታታ ግን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ንዝግበር ርክብን ንሓድ ሕዳዊ ምርዳእን ትርጉም ዘለዎ ድልድል ይህብ ይብሉ ኣባ ሳንቲያጎ ኣስዒቦም ቡድሃውያን ምኽባር ቅዱስ ወቅቲ ዋሶን ካቶሊካዊ መንፈሳውነትን ናይ ሓባር መርገፅ ዘለዎም 6 መዳያት የለልዩ ብቐዳምነት ኣስተንትኖን ፀሎትን እቲ ናይ ቡድሃውያን ተወፋይነት ንሱባዕን ኣስተንትኖን ነቲ ኢየሱስ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 31 ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ፅምዋ ቦታ ብሕቲ ኢልኩም ሓንሳእ ከተዕርፉን ዑናይ እንክብል ዝሓቦ ዕድመ ዘንፀባረቕ ምዃኑ የስተብህሉ ኣብ መንጎ መንፈሳዊ ስርዓተ ኣገባቢ ዋሶን ናይ ካቶሊካዊ ወቅቲ ዓብይ ፆምን ዘሎም ምምዕርራይ እንከመላኽቱ እዞም ክልተ ወቅቲ ንፀሎት ንስሓ ርእስኻ ምኽሓድን ምፅዋትን ዘጉልሑ እዮም ሜታ ማለት ፍቕራዊ ሕያውነትን ካሮና ማለት ርህራህን ዝምልከት ትምህርቲ ቡድሃ እውን ምስቲ ንኣምላኽን ብፀኣይካን ምፍቃር ዝብል ክርስትያናዊ ትእዛዝ ከምዝሰማማዕ ኣነፂሮም ወሲኾም ቅዱስ ወቅቲ ዋሶ ንክልትዮ ማሕበረሰባት ኣብ ከባቢና መኒሳቐ ኣሎ እምነት ብኸመይ ከነገልግሎም ክድርኸና ይኽእል ዘይጎነፃውን ዕርቅን ዝብሉ ኣብ ክልትኦም ልምድታት ክብሪ ሰብ ዝድግፉ ንፅልኢ ዝነፅጉ የቕሪታን ሰላምን ምክልኻል
ዝተቃለጠ ቃላት ሰባትን ዘተባብዑ ክብርታት እዮም ክልቲኦም ናይ እምነት ልምድታት መቕሉልነትን ጉዙእ ዘይምዃንን ትኩረት ዝህብን ንሓልክን ርእሰ ማእከልነትን ዝብሉ ፈተናታት ኣመንቲ ዝያዳ ርህሩሃት ንኸይኮኑ ዝኽልክሎም እንታይ ምዃኑ ክምርምሩ ዘቕርቦ ምትብባዕ ዝከፈልዎ ክቡር ዋጋ እዩ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ምሕዝነት ካልእ እቲ ንክልቲኦም ሃይማኖታት ዘራኸብ ዓውዲ ኮይኑ ዋሶ ኣኽብሮታዊ ዘተ ስነ መለኮታዊ ኣስተንትኖን ሓባራዊ ሰብኣዊ ስጉምትን ዕድላት ዘቐርብ ምዃኑ የስተብህሉ ኣባ ሳንታያጎ እውን ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትልዮን መበል 14 ዝተደርሰ ግሩም ሰብኣውነት ዘርስዓዊ መልእኽቲ ሓቀይና ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ንናይ ሓባር ረብሓ ከሰጉሙ ዝኽእሉ ናይ ሓባር ሰብኣዊ ክብርታት እናለለየ ስነ መለኮታዊ ፍልልያት ከም ዘኽብር ኣስሚሮም ወቅቲ ዝናም ኣብ ዕርሻዊ ግራውቲ ሚያንማር ዝሓርመሉ እዋን ምስቲ ወቅቲ ዝተኣሳሰር መንፈሳዊ ልምድታት ኣብታ ዓሚቕ ፀገም ዘጋጥማ ሃገር ኣብ ምፍዋስ ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝኽእል ዘለዎም ተስፋ ድማ ገሊፆም ዝናም ንግራውቲ ከም ዝምግብ ናይ እምነት ሰባት ንሰላም ምፅላይን ፀዕርን ክቕፅሉ ኣለዉ እዚ ናይ ሓባር ድልያ ስቕ ዝበለ ጸሎትን ልግስን ርህራህን ኣብ መላእ ሚያንማር ንዕርቂ ሃብታ ምፍረ የፍሪ እንክብሉ ኣባ ሳንቲያጎ ዝሃቦ መግለፂ ይዛዝሙ ናይ ሰበኻ ብሩም ጳጳስ ቲሞቲ ኖርተን ድሕሪ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያ ጳጳስ ክሪስቶፈር ሶንደ ዝተመሓላለፈ ፍርዲ ንግዳያትን ዝድሓኑን ዓሚቕ ሓዘኖም ገሊፆም ብምስማዕን ተሓታትነትን ተስፋን ዝተለለየ መገዲ ሰበኻ ቃል ይኣቱ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ሰበኻ ብሩም ቅድሚኦም ናይታ ሰበኻ ጳጳስ ዝነበሩ ብፆታዊ ገበነ ተሓታት ተባሂሎም ድሕሪ ዝተመሓላለፈ ፍርዲ ንግዳያትን ዝድሓኑን ዘጋጠሞም መከራን ሕፍረትን ዓሚቕ ሓዘኖም ይገልፁ ዕለት 13 ነሓሰ ኣብ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ምዕራብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ደያኑ ናይ ሰበኻ ብሩም ነበር ጳጳስ ክሪስቶፈር ሶንደርስ ኣብ ልዕሊ 2 ደቂ ተባዕትዮም መንእሰያት ኣውስትራልያውያን ደቂ ኣባት 13 ፆታዊ ዓመፅ ፈፂሞም እንክብሉ ገበነይና ከም ዝበልዎምን ጳጳስ ሶንደርስ እቲ ፆታዊ ዓመፅ ኣይፈፀምኩን እንክብሉ ነፂጎም ይግባይ ክብሉ ከም ዝኾኑ እውን ይሕብሩ ካብ 1996 ክሳዕ 2021 ዓመተ ምሕረት ጳጳስ ሰበኻ ብሩም ኮይኖም ዘገልገሉ እቶም ገበናት ድማ ኣብ መንጎ 2008 2019 ዓመተ ምሕረት ዝተፈፀመ ምዃኑ ክሕበር እንከሎ ናይ ሰበኻ ብሩም ጳጳስ ቲሞቲ ኖርተን ኣብ ዞባ ኪምበርላይን ዝርከቡ ካቶሊካውያን ኣብ ዘመሓላለፉ ናይ ውስነት መልእኽቲ ነቲ ፍርዲ ኣፍልጦ ብምሃብ ሰበ ስልጣን ኣውስትራልያ ነቲ ጉዳይ ኣብ ቅድሚ ዳያኑ ስለ ዘቐርበዎ ድማ ኣመስጊኖም ነቶም ሓቅነቶም ክገልፁ ንዝመፁ ግዳያትን ዝደሓኑን ካልኦት መሳኽርን ኣኽብሮቶም ገሊፆም ብነዊሕን ከቢድን መስርሕ ዘይተለምደ ፅንዓትን ተውፋይነትን ኣርእዮም ብርህራይ ክስምዑን ብክብሪ ክትሓዙን ይግብኦም ነይሩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካንን ክሕብር እቶም ግዳያት በቲ ዝተፃወርዎ ምጉዳእትን ሕፍረትን ዝስምዖም ዓሚቕ ሓዘን ገሊፆም ድምፆም ክስማዓን መከራኦም ኣፍልጦ ክወሃቦን ዝወሰደሉ ግዜ እውን ብርቱዕ ጓሂ ከም ዘሕደረሎምን ነቶም ዝተጎድኡ ንምብፃሕን ናብ ተስፋን ፈውስን ንምስጓምን ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ ቃል ከም ዝኣተዉ ኣፍሊጡ ጳጳስ ቲሞቲ ኖርተን ኣብ ዘመሓላለፎ ጉስነታዊ መልእኽቲ እቲ ጉድኣት ኪኖ እቶም ንሓይሊ ፀጥታን ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ መርትዖ ዝሃቡ ዝዝርጋሕ ኮይኑ ኣብ መላእ ሰበኻ ምትእምማን ተበቲኹን ናይ ክሕደት ምፍለላይን ቁስሊ ተቃሊዑን ኣሎ እቲ ስቃይ ነቶም ኣብ መርሕነትናን ቤተ ክርስትያንናን እምነቶም ዘቐምጡ ይዝርጋሕ ንብዙሓት ካቶሊካውያን ብፍላይ ከዓ ነቶም ንሰበኻታቶምን ንማሕበረሰባት ከባቢኦምን ዘገልግሉ ከበድቲ ሕቶታትን ዘይፍታሐ ስምዒታትን እውን ዝሓደገ ምዃኑ ኣጉሊሖም ኣብ ውሽጢ መርሕነት ሰበኻኦም ከምዚ ዓይነት ክሕደት ብኸመይ ክፍፀም ከም ዝኽእል ንምርዳእ ኣብ ዝቃለስሉ ዘሎ እዋን እቲ ናይቲ ከባቢ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ዘጋጥሞ ቃንዛ ኣፍልጦ ይህቡ ከም መልሲ ናይዚ ድማ ንሰበኻ ካቴድራል ብሩም ክሳብ እቶም ኣዝዮም ርሑቃት ማሕበረሰባት ኪምበርሊ ናይ ድሕነትን ምክብባርን ተሓታትነትን ቦታ ንምግባር ዳግማይ ቃል ከም ዝኣተው ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ጳጳስ ኖርተን
እቲ ሀገር ስብከት ዋላ ወን ኩሉ ግዜ አብነን ሐድሕድና አብዘይን ሰማማ አሉ ወአን መን ትኩል ሰብ ኽብርን ረህራይን ከሐብሐብ ሐቀይናን ሰላማውን ዝምድናታት ንምህና ዝጽዕር ምኳኑ አረጋጊጾም ንዝቕጽሉ ኣዋርሕ እናማዕደው ኣብመላእቲ ሰፊሕ ሃገረ ስብከት ንዝርከቡ ማሕበረሰባት ክበጽሑ ምዃኖም ከም ዘፍለጡ ዜና ቫቲካን ይሕብር እቶም ምእመናን ብሓባር ናብ ዝያዳ ርህሩህ መጻኢ ኣብ ሲኖዳዊ ጉዕዞ ኣብ ዝርከብሉ እዋን እቲ ዘካይዶ መብጻሕ ንሓዘንን ምስማዕን ግዜ ከም ዝህቡ ኣረጋጊጾም ሰባት ኣብ መስርሕ ሕውየት ሕብረተሰብ ኣበርክቶ ንኽገብሩ ስክፍታታቶምን ትዕዝብቶምን ከካፍሉ ዓዲሞም በቲ ፍርዲ ይኹን ኣብ እዋን ፍርዲ ዝተሰምዖም ጸብጻባት ዝተጨነቐ ሰብ ሓገዝ ክሓትት ድማ ኣተባቢዖም ሰራሕተናታት ሰበኻን እቲ ሰበኻ ንበዓሉ ንሰባት ብናጻ ናይ ደገፍ ኣገልግሎት ንምትእስሳር ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም ናይ ጉስነት መልእኽቶም ኣብ ዝዛዘምሉ እዋን ንሰበኻኦም ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ንግስተ ሰላም ደገፍ ኣማዕቂቦም ኣብቲ ናብ ዕርቂ ፈውስን ተስፋን ዝወስድ ጉዕዞ ኣማላድነታን ቅርበታን ድማ ከም እተማሕፀኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዚምባብዌ ኣብ በቀላይ ካሪባብ ዘጋጥመ ብውሑዱ 44 ሰባት ዝቐተለ ሓደጋ ጀልባ ምክንያት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ምፅንናዕ ካብ እግዚኣብሔር ተማሕፂኖም ጸሎቶም የረጋግጹ ብመሰረት ሓበሬታ ሰብ መዚ እታ ጀልባ ዕለት 4 ነሓሰ ካብ ወደብ በጻሕቲ ካሪባ ናብ ርሑቕ ማዓስክር ገፈፍቲ ዓሳ ቻላላ ጽንኩር ኩነታት ኣየር ኣብ ዝነበረሉ እዋን እናተጓዓዘትን ኮላ ከም እተገልበጠት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብታ ብ ትካል ልምዓት ተቕርፂ ገጠር እታ ግዝኣት ትመሓደር መርከብ ልዕሊ 120 ሰባት ካብቲ ዝለዓለ ኣቕማ ንላዕሊ ፅዒና ከም ዝነበረት እውን እንከመላኽቱ ብውሕዱ 67 ሰባት ክድሕኑ ከለዉ ምድላይ ደሓዮም ዝጠፍኡ ሰባት ይቕፅል ኣሎ ሓይሊ ፀጥታ በርገሳዊ ምክልኻል ሓደጋ ሰራዊትን ምምሕዳራት ከባብን ዝርከብዎም ህፁፅ ኣገልግሎት ብሓገዝ ሄሊኮፕተር ሓዊሱ ኣብቲ ምድላይ ይሳተፉ ከም ዘለውን ርእሰ ብሄር ኤመርሰን ምናንጋግዋ እዋን ህፁፅ ሓደጋ ከም ዝኣወጀ ይንገር ቤት ምክሪ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ዚምባብዌ ነቲ ዘጋጠመ ዝሕዝን ሓደጋ ንመላእ ህዝብና ክሳራ እንክብሉ ብምግላፅ እንስራሕ ህፁፅ ኣገልግሎት ንኢዱ እቶም ጳጳሳት ነቶም ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዝጠፍኡ ዝፈትውዎም ሰባት ሓበሬታ ዝፅበይ ዘሎ ኣባይቲ ስድራ ቅርበቶም ኣረጋጊፆም እቲ ዝሕዝን ከቢድ ናይ እምነት ፈተና ዝውክል ምዃኑ ድማ ብምምልካት እምነት ክርስትና ሞት ናይ መወዳእታ ቃል ከም ዘይብሉ የዘኻኽረና እቲ ብሞት ሓሊፉ ዝተንስአ ክርስቶስ ኣብቲ ዝፀልመጠ ናይ ሓዘን ህሞታት ከይተረፈ ተስፋና ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ምእንቲ ዝሞቱን ንኣባይቲ ስድራ ግዳያት ከምኡውን ንኩሎም ኣብ ኣድሕን ህወትን ዝተዋፈሩ ጸሎትናን ቅርባትናን ነረጋግፅ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን ናይ ሎሚ መደፈነወና ኣብዚ ይዛዘም ኣብ ነፅባሕ መደፈነወ ክሳብ ንረኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس

نخين السحبي عدمنا ولا حدا نفسه كف قلعة نفسه كف ودسب درت ألبا كبري يونن كم زبالو زينا فاتيكان يملاخت أبك إدمن نفسه كف سدتنا قلعة نغويتا خنقبلون كنرخبون سلا النغائل سبعة ونتن أمنتن زمارو تكبرات خنقبر تصوعنا ألونا أنقبلو أسميرام اتزحزنقن سدتنا تاتهز آنات بقليلو شلالي بحال مخنياتو ككلاخل اللومن كحلوة من زغئلو عبيتي سلا زيب اللوم انقبلو قوهي أوم قليت أوم بز مخنيات دماء نقحرمو زاقد دوم تانقطعتن مقلاي أبما بوقول هاقراتم تالقا مقتاوية دلي بتمساسال دماء أبتن متحالالفن معلبن هاقرات حلوان أكبها بلان محابية دلي انقبلو بأتنعوت يقلتو أويات تمزابل تهزانات لومينب أملاخي دي يبقالو لك عكمتي أبمسحاف زيزعاد زتسامع أويات بيلوم زي قدسو كويناكن تنح عينخ لن إنا كمز عينة سقاي كن اللي ما عمدو عينخ اللي إينا أبو القاوي هوتنا نتي نسب أو نتسب قطتا زي ملكات نسب نابق وترزاو الرد هزاو تسب تسب ساقيرنا نتاريخون فرحاتون حلمتاتون بعمقاتنا مسمع عانتنان لبنان كن كفت اللونا قدمي سدتنا ناي مخان كنتات أبقمت مقتاو ون انتخونا كبر نفسو كف حصان أفلت أما حابن مسرتاو مسالاتو محلاون مالت مسال هوت تمهرتن ملو أكالا أمراوي منفساوي قبرة قباون محبراون معبالة كوول زقبرة درجة من نبابرون محلاو عدما ايو انكبلو يتحساسبو أبيوت بيتا كريستيان مقبال كاب راكيق آمر نابروغو قسنة كنقيرو تصوعينا اللونا نزعما مزنفلي وهبت زتعدلا تقوامات وي محبرات ترايك كنوكل عينخ إلن إنا كدما اتي أبي معطاو هيوت زقات منا جبوت وجهتات ملو محبر سب كريستيان نزوم هزقانات كمناي كزع رئيسو الله ديكو قطرو من مسجبوت تاريخ نفسو كفم كوافرن تصوعو اللو محبر سبات كريستيان نمودت سدتناتاتن تمزابلتن نمدنفاع كملو عبالات أقلس يعو صدرابيت واقع كهبون كالتبابعو يقبع بيلوم كابزوم هز آنات حالة تراي وننتوخونة أبوشت أدماس نايتن استفال علي حيمانوتات تقالع النت منقسيات حيمانوتاوي دب كمزي فلتن أبحباراو السبعون منفساون حلافنت كمزو وحاهدن يزخاخرن انكبلو أستبهيلوم ازينا امانتي كم نيجزا رسوم درت سغراو نت سمعت واتس يوم مربابات حلوا اب مشفان زت حبابرلو چبوت اب مونغو حيمانات زغبر زته لو معمرت كم زخون اسميرام محبر سبات منات نفس وقف ودن نفس وقف قوالن اب نيجزا رسوب حلوا مننتو زخبرلون واغاز وحابلون بوتاتات كفطرو يصوعو بزدما اخررتن صنفينا نتن كسبو كاب زقلو حدغا نكلاخل اللوم انكبلو يقلحو قدسنتهم أصعبهم كابزهم هزانات حادة رأي وننتوخونا أبه تحستو برقساو تكالات نتي متكال زبالة الربحان نايت هزان داقماي كان الرقاقات يصوى عنا ننفسو كف نتسل هزان المنقصين حالوان كبرن قدامنا تكهبا قدنات زلوون منقستاون والكعون تكالات النحاسبو زدما وزيتاو حقاوي مسارحتات حالوان مقبال مدنفع مترناف سترابيت كموؤون بسانك مفلايز متسسم بعد مكلا خالي يد اللي بيلوم هسوط ناي الرأى أيالوتي يد اللي تخرات ناي كتعكا بترا محدرا سدت ناب ملوؤون قلتوفن حلوة سبع مسالات كالساقاقر اللو نهزي سدرو سبع حلوة تقبالنا تنحكينا عدلاتن وهداتن كالرقاقت زخيلز توعددة دقافن أرماع الملاش كقبال اللو سدتين عداتن تمزابلتن حسانات نابناي عدتات حلوة ناي دامس كدوس يوسفن حسان إيسوسن بموقعن جكانة ناي هيرروس عامتن ناي سدت معد أب مصر زقاتما قدست دنقل مريم أمعوك إيبام نصاد ما سقوم تتاتم السنية محبر سباتنا هيوان تأمان النتن زلوومن ملكتات وانجيل كوخون تحقزوم انكبلو ما أغطوم يزازمو زي زينا فاتيكان إيو مقدروا أن السنار زينا فاتيكان ماسيميليانو مينيكيتي أبي كولومبيا أبي تحت فرسلاس نحانت أدمد حان مزقير حقتات من تسال تنسن حقنا من رجع انتاي إيو زبال حطان بيامن نتسار وهاقا هيوت ودسب يستنتن دارقا نابي كل زبال تسح نحاقي تباقي حادن زغلوحو تسفع زهب مسلطاتن زانتاتاتن اللو كمتي كابي كولومبيا دحري زقات أمر رمريت بتخطات الزمحال على فوق مسلطات دحري
مفراس بسنكي اتيشو عتنت بربع ترختر زعاق انور دماريت عبي كبابي سيوداد كابري كالي زركب بعال حموش تدرب هنصا عبي تحت فرسراس حانتي عدن حدش تولد ودا بناي جزء رأس أكلات كتكلا خل زر مصري أب محبرة ومرة خبتات فنوع حبرتان زي تزرجها رعدي نعتي عنوات توم رديت زهب السبعة مسكزين نتقوايو أب فرس راس تعاطون أب تحت فرس راس زترافون بهوتنا مدلعي أب زدق ملوان زد حنوان أدن ولادن حجد ما كب حدقة وسئن زر مصري زتنكف أيو أتم مصري أب كل معات نمد حن نمحلعي نخلط حلف النت كوسد ننبسو نمرحان زعلم ملو حون نتاوي دقافو محبار سبزار ايو كنليس اقاتات زحطت اون يخون فللي يبلون اتعلامة والحادة راي يخون هيوات مدحان ايو اب حبرات من قصدات امريكا ماساتشوس 4300 كيلومتر لحيقو اب زركا بقزعات اتتر ايدفت مزتفالية ناي مختام تقبار ايو اب زقو داي زدما اب محسانا دي زلو هيوات هزان بتمساسا لما قد اير اي قال نجار يسعر أبزي تبتصحنت حموماتك نكن قدام النات زهب حقي تفريمو قالو زي حق زي بزعب عمان سالتن سوز ملكات قوينو كساب مبال أسران أربعة نسامون زبل قدب بولنطا من سالتن سوز فاقدن نمياو فردن حاكم وسانن زيادة بوتا زهب إيو حاليو تزبل قال أبزي حق زي قالو زيقن مسموت تمسا سالت رقم زلو وقوينو يركب حجي أبحورات من قصة أمريكا أسر تقزعات تات اب من سالت انسي حافش او قدب زي هبا اب زوكو دايزي اتزحزن هيوات اي كونتن تعواتيت اب من العالم درجة بدرجة اب سقطها بوليتيكا وكان عنا بزبل مسمس وي دمت مركب بترح بزبل مرجة سنة حسابة ومقتامن تقاومون نفاسات موت انتار سبي زرقاحة اللون عبنات لوم عمد تراي لسامبرك اب قواما من سالت انسي مرجة نتنت بزبل مقلسي اكاتي تاتو تركب دعري فرنسا اب مسارتون ايو سان السند بقلت زان بارات كالايتي حاجر اباي بريطانيا دما كاب معك اف كوزت سرواتا اي مزفت سامون كاب غبان ناسا غيراتو تركب دارغا اب اقولن حاجرات عالمنا اب محسان غالان ستيت زركب هزان كقتل زا فكر حقتات زيز ادق اون انتوخونا نزق قتلت نمكل خالز عالما عنقاتس عالو معلت بحاجز حاليوت كربات داقف زفت سام زوم نقاقتات زي أتمقن بحق دارقة أبو كلو وي أبو مبزعتي قدات زي تتأكبرو كوينوم يركب مقنياتو أزيوز أرسل زخونة بزعبا من رجعتات ديك نستيو بزعبا كنكنت عنا نزارب قناقن زخونة حق إنا من رجع فتسيمو أيك أربن إي مقنياتو إتي زغالة لازم السمقة دي يقرب زلما أبو كون النتكرر انكالوغن كم تزبحلو قليل أيكونن اتي امامه بقول طفت على القام تاو نتيز اقام نموقاد عيني معمات كابزيز نسلا هموت جميرو نتساب زيق ارتز دو زيب المصرح كامي كمز جمر زارئي نفسه كف سنفلت اتاو الرخبات مقحاد ايو بقلتي اي تبالو امبر مقتال زفاك الحساب كاريبو قالو اب كندقون حانتقوال انستايتي حق انا مرج امالت كعزو زحاتتن سنة امراو كتباون منفساون داقف مقراب مالت ايو الزقن بمانتر كتبان تساقاتاتن زلعالو وصاعتات قالو سلزي سق مبال يمرات حانتا حقر نزيقاتاتا كتكناغن سلام معرنت حساب كناي مقلت نتنت كتوحس هيواتي كتحلو انكولا كلو ارحيقا مرآين صفحات رأيين إيا التقرب زيقاتات نتي كالليوو كحقزوو كدقفوو كسنيوان كفكروان أبهلو أوان سرمز أي كنبروزق لحبرة سبك هانسو انكلو من سالت انسنبع عال كنعون جيغان انصار هيواتن نعوو زدقفن مرقاقات وي مزبع يخوون اتي مزبع اب كندنتهم اب تنقل كنتات زرخبوو من موطن كرخبو زي كولون محوقافن كاربا مخانن سقاين تساقامن كانزان كتحبحب كتحب اب مدلاي ايو زلو اب زي ايو سب اونات زعقان زي كاتل جنكا زفكرن حلافنات زوصلن سب اونات هيواتن مرح حنن زي مزخون ملو بملو كحقوصن بتعفافنا تكحلف فقادينا زخونة
ዋንሶ ቅዱስ ወቅት ቡድሃውያን ብግጭት አብዝተሐሴት ሚያንማርን ዝርከቡ ክርስቲያንን ቡድሃውያንን ናብዘተን ረህራይን ዕርቅን ዘወስድ ናይ ሓባር መገዲ ከቅረበ ከም ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዞባዊ ሓላፊ ማሕበር ኢየሱሳውያን ይሕብሩ አባ ግሬሽ ሳንቲያጎ አባል ማህበር ኢየሱሳውያን ሚያንማር ከጻር ፖለቲካው ዘመረጋን ሰብአዊ በድሆታትን አብዘጋጥ ማዘሎ እዋን ዋሶን አይቡድ ሃውያን ቅዱስ ወቅቲ አብመንጎ ሃይማኖታትን ዝከበረከብን ሐባራዊ ህንጸት ሰላምን ትርጉም ዘለዎ ድልድል ዘቀርብ ምኳኑ ይክልሑ አብ ሚያንማር ዝርከቡ ኢየሱሳውያንን ዓለማውያን ተሐባበርቶምን አብርሐነ ሐሰ አቃለበኦም ናብናይ ቡድ ሃውያን ቅዱስ ወቅቲ ዋሶ ይቅንዑ እዚ ወቅቲ ዝ እወን ብርቱዕ ዝናብ መንሱ ዝረአየሉን ኣብ መላእ ሃገር ዝለዓለ ንጥፈታት ሕርሻን ዝካየደሉ እዩ ሚያንማር ብበዝሒ ቴራዳባ ቡድሃውያን ዝነብሩላ ሃገር እያ ኣስታት 87,000ዊት ካብ ህዝባ ድማ ናይዚ እምነት ሰዕቢ ክኸውን እንከሎ ቅዱስ ወቅቲ ዋሶ ድማ ኣብ ወርሒ ነሓስ ዝወደቐ ኮይኑ እዚ ንሰለስተ ወርሒ ዝፀንሕ ናይ ቡድሃውያን ፆም ከምኡውን ወቅቲ ዝናም እዩ ኣብቲ ቅዱስ ዘመን መነኮሳት ኣብ ውሽጢ ገዳማ ቶም ጽዑቕ ጸሎትን መጽናዕቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ሃይማኖትን ኣስተንትኖን ይገብሩ ንዓለማውያን ቡድሃውያን ወቅቲ ዋሶ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ዘዕምቑሉን ጽኑዕ ግብረ ገባዊ ትእዛዛት ዝለማመዱሉን ንማሕበረሰባት ገዳማውያን ክዳውንቲ መግቢ ሽምዓን ኣገዳሲ ቀረብን ብምቕራብ ግብረ ሰናይ ዘርእዩሉ እዋነ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ሚያንማር ኣብ መንጎ መነኮሳትን መነኮሳንን ዓለማውያንን ቡድሃውያን ከምዚ ዝኣመሰለ ህያው ናይ እምነት ልምዲ ምርኣይ ኣዝዩ እዩ ዝተንከፈኒ እንክብሉ ኣባ ሳንቲያጎ ዋሶ ኣብ ክርስትያናዊ ሊጡርግያ መርሓ ዕለት ዘየለ እኳ እንተኾነ ቀንዲ መንፈሳዊ ክብርታታ ግን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ንዝግበር ርክብን ንሓደ ሕዳዊ መርዳእን ትርጉም ዘለዎ ድልድል ይህብ ይብሉ ኣባ ሳንቲያጎ ኣስዒቦም ቡድሃውያን ምኽባር ቅዱስ ወቅቲ ዋሶን ካቶሊካዊ መንፈሳውነትን ናይ ሓባር መርገፅ ዘለዎም 6 መዳያት የለልዩ ብቐዳምነት ኣስተንትኖን ጸሎትን እቲ ናይ ቡድሃውያን ተወፋይነት ንስዋዕን ኣስተንትኖን ነቲ ኢየሱስ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ፍቕሪ 31 ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጽምዋ ቦታ ብሕቲ ኢልኩም ሓንሳ ከተዕርፉን ዑናይ እንክብል ዝሓቦ ዕድመ ዘንጸባረቕ ምዃኑ የስተብህሉ ኣብ መንጎ መንፈሳዊ ስርዓተ ኣገባቢ ዋሶን ናይ ካቶሊካዊ ወቅቲ ዓብዪ ጾምን ዘሎም ምምዕርራይ እንከመላኽቱ እዞም ክልተ ወቅቲ ንጸሎት ንስሓ ርእስኻ መኽሓድን ምጽዋትን ዘጉልሑ እዮም ሜታ ማለት ፍቕራዊ ሕያውነትን ካሮና ማለት ርህራህን ዝምልከት ትምህርቲ ቡድሃ እውን ምስቲ ንኣምላኽን ብፅኣይካን ምፍቃር ዝብል ክርስትያናዊ ትእዛዝ ከምዝሰማማዕ ኣነፂሮም ወሲኾም ቅዱስ ወቅቲ ዋሶ ንክልትዮ ማሕበረሰባት ኣብ ከባቢና መኒሳቀ ኣሎ እምነት ብኸመይ ከነገልግሎም ክድርኸና ይኽእል ዘይጎነፃውን ዕርቅን ዝብሉ ኣብ ክልትኦም ልምድታት ክብሪ ሰብ ዝድግፉ ንፅልኢ ዝነፅጉ የቕሪታን ሰላምን ምክል ካልእ ተቃላዕቲ ሰባትን ዘተባብዖ ክብርታት እዮም ክልቲኦም ናይ እምነት ልምድታት መቕሉልነትን ጉዙእ ዘይምዃንን ትኩረት ዝህብን ንሓልክን ርእሰ ማእከልነትን ዝብሉ ፈተናታት ኣመንቲ ዝያዳ ርህሩኻት ንከይኮኑ ዝኽልክሎም እንታይ ምዃኑ ክምርምሩ ዘቕርቦ ምትብባዕ ዝከፈልዎ ክቡር ዋጋ እዩ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር መሕዝነት ካልእ እቲ ንክልቲኦም ሃይማኖታት ዘራኽብ ዓውዲ ኮይኑ ዋሶ ኣኽብሮታዊ ዘተ ስነመለኮታዊ ኣስተንትኖን ሓባራዊ ሰብኣዊ ስጉምትን ዕድላት ዘቐርብ ምዃኑ የስተብህሉ ኣባ ሳንቲያጎ እውን ነቲ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝተደርሰ ግሩም ሰብኣውነት ዘርእሱ ዓውዲ መልእኽቲ ሓቀይና ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተ ንናይ ሓባር ረብሓ ከሰጉሙ ዝኽእሉ ናይ ሓባር ሰብኣዊ ክብርታት እናለለየ ስነ መለኮታዊ ፍልልያት ከም ዘኽብር ኣስሚሮም ወቅቲ ዝናም ኣብ ሕርሻዊ ግራውቲ ሚያንማር ዝሃርመሉ እዋን ምስቲ ወቅቲ ዝተኣሳሰር መንፈሳዊ ልምድታት ኣብታ ዓሚቕ ፀገም ዘጋጥማ ሃገር ኣብ ምፍዋስ ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝኽእል ዘለዎም ተስፋ ድማ ገሊፆም ዝናም ንግራውቲ ከም ዝምግብ ናይ እምነት ሰባት ንሰላም ምፅላይን ፀዕርን ክቕፅሉ ኣለዉ እዚ ናይ ሓባር ድልያ ስቕ ዝበለ ጸሎትን ልግስን ርህራህን ኣብ መላእ ሚያንማር ንዕርቂ ሃብታም ፍረ የፍሪ እንክብሉ ኣባ ሳንቲያጎ ዝሃቦ መግለፂ ይዛዝሙ ናይ ሰበኻ ብሩም ጳጳስ ቲሞቲ ኖርት
ثان دحري قبل علي أستراليا باباس كريستوفر سوندز دم حلال ففردي نقداتن زلحانون عميق حزن مقاليس أمبه مسمع عن تحتاتنا تسفان زتلالي مقرد سبخة قال يأتو أبا أستراليا ناي سبخة بروم كرمي أم ناي تسبخة باباس زنبرو بسطعو قبنة تحتات تباحي لهم دحرز دم حلال ففردي نقداتن زلحانون زقات أمم مكران حفرتن عميق حزنهم يقالتو ألد عصر تسلستان حاسي أب زباو بيت فرد معرب أستراليا زرق بوديانو ناي سبخة بروم نبر باباس كريستوفر سوندرز أب اللي علاقل تدك تبعات يوم من أصيات أستراليا ويان دك أبات عصر تسلستات سطاوي عمد صفت إمام انكبلو قبنينا كمزبال غومن باباس سوندرز اتيج اتوا عمد ايفت امكون انكبلو نتيقوم يقباي كبلو كمزغونو اون يحبرو كابش عند شعد ميتن تيس عن شدوسن كساعة كلتاش عن اسران حالين عمد امحرت باباس بخابرو مكوينم زاقل قلو اتوام قبنات دمما ابمانقو خلتاش عن شمونتن كلتاش عن عصر تتشعد عمد امحرت زدفت اما مخوانو كحبر مكالو ناي سبخابرو مباباس تيموتي نورتن أبزبا كيمبرلين زركابو كاتوليكاويان أبزم محال ألفوناي قسنة مال أختي نتفردي أفلت أبا محب سبا سلطان أستراليا نتقلداي أبكر مليانو سلزقر بوردما أمسيقينام نتهم حق نتهم كغلتو نزمالتو قداتن زدحانون كالو أوتم مساخرن أخبروتو مغاليتهم بنوحن كبيدن مسرح زي تلم دسنعاتن توفاينتن أرئيهم بره الرأي كسمعون بخبر كتحازون يقبقهم نيرو كمزبالو زينا فاتيكانن كحبر توم قداعت باتي زتت عور ومقداعت الحفرات نسمعهم عمي قحازن قليتهم دمتهم كسمعن مكرهم أفلتقو وحبون زي وسد اللقزيقون برتعقهي كم زحدر اللومن نتهم زتقودون مبتصاحن نابي تسفن فوسن المسوقوامن زكعلهم كل خقابروك قال كم زعاتو أفلتو باباس تيموتي نورتن أبزم محالة لفوق سنة ثوم الأختي اتي قداعت كينو اتهم نحايلت أتان أبكد مبيت فرد مرتعو زحبو الزرق حكوينو أبما لا سبقا متأممان تباتي غون ناي كحدات المفرلين كسل تقاليعون ألو إدسق أي نتوم أبما رحنتنان بيتا كريستيانان أم نتوم زق أمتو يزرقع نبوزحات كاتوليكاويان بفرلايك أنتوم نسبخاتاتوم نمحبر سبات كبابي أمن زقال قلو كبرتي حطوتاتن زي فتح سمعيتاتن أون زحاداق مخانو أقليحوم أبوش دما رحنت سبقا أم كم زعينات كحدات بخامي كفتسام كم زق إلنمردع أبزك على سلوزالو أوان إتي نايتي كبابي كاتوليكا محبرة سبزاقاتمو كأنزا أفلتو يهبو كما مارسي نايزز دمما نسبخة كاتيدرال بروم كساب إتم أزيوم رحوقات محبرة سبات كيمبرلي ناي دحنتن مكببارن تحتاتنتن بوتان مكبار داقمايك ألي كمز أتو زينا فاتيكان أفلتو باباس نورتن تي حجر السبكات ولا أون كل جزء أبنن حد حدنا أبزين السما مع علو أوان من تقول سب خبر ره الرعين كحب حب حق عينان سلام عون زمدنا تطن مهنا زعر مخانو الرجاجيتهم نزقتلو أورح إنما عدو أبمن لقتي صفي حجر السبكات نزرك أبو محبر السبات كبس حمخانهم كم زفلة زينا فاتيكان يحبر تهم منان بحبار نبزيادة روح روح مزاعي أبسينو دعوي قعزو أبزرك أبو أوان تزكيرو مبتصاح نحزن نسمع عن جزء كم ذهبوا الرجاجيتهم سبات أب مسرح حوية حبرت سب أبركتون خجبرو سكفتاتهم من تعزبتهم من ككافلو عديمهم بتي فرديهم أبوان فرد تسمعهم تب سبات زيت أنق السب حجز حتى تدمع الطبابيهم سرحتنا تسبخان تي سبخان بعلو نسبات بنازع نعيدقف عقل جلوتنا مت سرق حجزو كم ذهب الرجاجيتهم نعجز سنة من أختهم أبززازملو أوان نسبخة أم نعرض سيدنجل مريم نجست السلام دقف أم عقيبهم أبتي نعب إركي فوسن تسفن زوصل قعزو أم على دنتان كربتان دما كم التماحص أنزينا فاتيكان أفليتو كاتوليكاويان باباسات زيمبابوي أبكالاي كاريباب زقاتم بوحودو 44-47 زقاتل حاركة جلبا مقنيات أبزو محلالو فوما الأختي متسننع كابكزي أبيهر تماحسينهم تسولوتهم يرقاقصو بمسارة حبريتا سب مزي إتا جلبا لتا 4-4 كابوادب بساحتي كاريبا نبرحوق أما عسكر قففتا عسا چالالا تنكور كونتات عير أبزو نبرلو وان ناتاقو عزتن كلا كم إتا قلبتا تكفلت تقايلو ألو أبتا بيت
تكال لهم عتحت قرص قد عير اتعقز اتتم حدر مركب لعلي 227 كاب تزلع على عقمان لعلي تعينا كم زنابرات اون انكم ملاخته بوحدو سوسان شو عتن سبات كرحنون كالو مدلاي ده حايا مزد افو سبات يقدسل اللو حاي لتس اتابر قساو مكل خال حدقا سراويتن من محدارات كبابن زركبوهم هتسوس عقل قلوت بحقز هليكوبتر حويسو ابت مدلاي يساتفو كم زلون رسا بيهر إيمرسن من أنغاغوا وعن هتوس حدقة كمز أوجة ينكر بيت مخري كاتوليكان باباسات زيمبوابوي نتزاقات أمز حزن حدقة ملا حزبنا كسارة انكبر بمقلات انسراح هتوس عقل قلوتني إيدو اتوم باباسات نتوم كساب حجيب زعبا زطفو زفتو ووم سبات حباريتا زبايزلو أباي تصدرا كرباتو مار رقاقيتهم اتز حزن كبير ناي أمنا تفتنا زبوك المخانو دما بمملكات أمنا تكرستنا موت ناي مو داتا قال كم زيبولو يزخاخرنا اتي بموت حالي فوزتان سأ كريستوس تزيز المتنى حزن هموطات كي ترفع تسفانا كوينو يقدسل اللو ما انتزموتن نعباي تصدرا قرداد كوم او نقلهم اب عدعن هيوات نستوى فرد صلوتنا كرباتنا نرقاقص كم زبالو زينا فاتيكان يوم ملاخت كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لومي مدب فنونا ابزي الزازم ابنت بحمد فنوك سابنا الراقب بدحان سلام تسنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس.